علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضره غير خرجنا من الصغر غابت الغابه الخضره شبعنا القاع الحمراء قلب ابيض تفصلك فن وكلات 100 الف مقبره اللي في